سنتوافد والسرف والدرجة العليا الرفيع وبعد سواد من محمود الذي وعده.